0: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza god makum ana god pix efficace mana radio chat bouger ma fi population so basma.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى ما بشير تلبون الوقت جاف شان نبدو لكم أول برنامج بقسم الله ربي هنا اليوم الصباح أول يوم من الأسبوع اليوم يوم 2/14 سنة سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلاغة من الفرح والكرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دي آيات وسيادة غادي مختلفة لحد الصوت 15 دقيقة 15 دقيقة أخذ ممكن فاكن تلفن جوب بي جابرييل الناس زملان القديم في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبسلمكم كثير تشيس وتغادي مر برنامج كلام الصباح في ودانا 75 دقيقة بنسير من قصرنا جري كان أونا ما مكرتي جنب بنغاد وتشيس وتغادي هارون وموسى له مشي لشوب بي سمينا أول أغنية نحضر لكل المستمعين ومستمعات على راديو كياد القديم في جمعنا في الفوقان في القائد الصباصي

0: سبع دقيقة في شالفات في وادي الأراك ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشات نواصل ضيمر ببرامينا بغس ملروبي من مجمينا رمات أخونا من دالكينا يبلغ لي كل نادم كان فاقد جوات الجوات ده جوات ده بيدي جوات أنا بوس الجوات ده عنده علامة بيضاء في ظهره في بكان السرج الجواد ده اللي ما وديه اللي جاء في بكالوم قرب قايد في بكان ذلك من 10 يوم مطلوب من كل نادم كان قاعد في حوالي أنا دليكينا وفاقي الجواد أنا بوس الجواد ده مشى لهم دوك مشى له مشكل وجواد أنا بوس وجواد ده بيدي عليه من 10 يوم قاعد في دليكينا بكان أنا رماد أخونا مطلوب من كل نادم كان فاقد ده خليه يمشي في دليكينا بكان أنا رماد أخونا ولا ينادي برقم التلفون 60 56 64 60 54 10 7 نكرر رماد أخونا من دالكينا في دالكينا يبلغ عليه كل ينار كان فاقد جوات كان فاقد جوات دا في جوات الجوات دا جوات أنا بوس وجوات بيدي عند علامة بيضة في ظهره بكان السرج علي الجوات دا اللي في بكان دا 10 يوم قاعد في بكان والجوات هو مشى دا وقت اللي قيدا لو جوات مشكل جواد مهنا بوس ومشكل وجواد تبيدي عند علامة بيضة في علامة ده علامة انت بياض في بكان في بكان السرج مطلوب من كل نارم كم فاقد جواد مثل ده في حوالينا دليكينا وبيار ولا يباري في سيدة ده خليه خبرة يمشي في بكان الرمد أخونا في دليكينا ولا ينادي برامة التلفون 60 56 64 60 54 10 4 دا بلاغنا وفى أبو دونغوس سيتا بورما سيتا آدم بكر حسين غريما بلاما جدا كولو آدم جبرين ألقوني حسنة دليجي أبا محمد رماتا أبيض عبد الرحمن سيتا زبرة قربة الضلاية يوسف الحاج السوار حسن إدريس آدم محمد صغير آدم الشيف ديكاري محمد خبوب أبكر تيم الشيخ بشار سوسل أزرق ألي أسرة رماط أبيض وأسرة حسن صغير كل الأهل أنا تأكل ناس يبلغوا بحزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتم فاني محمد ماتت أمس بالأهد والصلاة كمن يسوها لهم بالاثنين في كارتي فندوري نكرر أب دونغوس سيد برما سيد آدم بكر حسن غريما بلا ما جد قولو آدم جبرين ألقوني حسنة ألقوني حسنة دلقي بابا محمد رماط أبيض عبد الرحمن السيد زبرة قربة عبد الله يوسف الحاج السوار حسنة إدريس آدم محمد صغير آدم الشيف ديكاري محمد خبوب أبكر أتيم الشيخ بشارة سوزل أزرق ألي أسرة رماط أبيض وأسرة حسن صغير وكل الأهل أنا تأكل ناس يبلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتم فاني محمد المات تأبس بلهت والصلاة كمن يسوها لم بالاثنين في كرتي فندوري نواصل ضيما ببرمنا بغسم الربي من أنجمينا دبلغنا شكر محمد يوسف أمين ودريكتيرنا شركة المستقبل يقدم شكرا لكل كل الأهل وكل أهل المجمينا أس الجوهي وبعد ما قبل من الجهاد بعد ما قبل من الحج مشى الحج وقبل مشى الحج وقبل ده لا قوم لا قهار في جمينا هنا ده أهلا جمينا كله بيشكرهم كثير مرة والشكر ده موجه لكل الأهل أهل والرفقان والأخوان والأخوات والإيال وكل الناس اللي أدوا من جمينا ودوا لي أبشي والشكر ده موجه لكل أعضاء هنا مجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا الوهنة والداي واتحاد الجمعية هنا أم درادر للخيرات وكل حفاظ القرآن وكل المداهين وكل المناضلين هنا ام بيس هنا والداي يشكرهم كثير مرة. وهذا الشكر ده موجه لكل أعضاء هنا الاتحاد هنا الابرانتيساج هنا التعليم هنا القرآن الكريم هنا كارتيو زونغو والست سيتيم بروموسيون هنا هنا هنا هنا يونيفرستي هنا ادم برك هنا بشي والاعضاء هنا الاتحاد الابرار اتحاد هنا الابرار والتلاميذ والمعلمين المعلمين هنا هنا سانتر هنا رياض الصالحين القاعدين في كارتيه أرض الحبايب ويشكر كل الناس عامة كل الانتربرينورات كل الانجينير أنا وكل السكان أنا مدينة بشي وكل سكان المدينة ده بشي يشكرهم كثير مرة واحد محمد يوسف أمين يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويتمنى لكل مسلم ده الله يوديفش أن يسوي الحج الساعة 7:13 دقيقة
1: فارس وفي المكاتب تشاهدين في المدارس وفي المكاتب
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
0: الساعة 7:15 دقيقة في الاستوديو أنا راديو شاد الزميل بشير عمر بشير جايز في نسمينا شنو جديد تصل في نجمينا وفي كل في كل القراقر صباح الخير
3: صباح النور الزميل هارون موسى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان صباح الخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح والنشرة طوالي نبدأها بالأنامين الوفد الوزاري الفراسة الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد انجلي قاعد بواصل في زيارات وأمس كان وصل الوفد في مدينة أمجرسة الورشة بخصوص الموافقة في الخطة الوطنية هند الاستثمار هنا طوران القطاع الريفي في تشاد كملت أمس في العاصمة إنجمينة والمجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد نظم أمس احتفال شعبي كبير بالمناسبة هنا الذكرى هند المولد النبوي الشريف دلناوين وفي النشرة تسمو أخبار أخرى اللابئس انت الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد انجلي اللابئس دي كان قاعد تواصل في الجولة القاعد تقوم بها في بعض الولايات أمس في مدينة أمجرس البيئسة كان سوت زيارات ميدانية ده فيما يقص يلقو هل أجل عجلة للمشاكل الممكن يسببها الجفاف القاعد بنشاف السنة في كثير من الأراضي الوطنية الوفد وقت وصوله طوالي بس كان زار المشاريع القاعدة تسويها الحكومة مع الشركاء حقها خصوصا المخزن هن البزبور اللي كان يتضرر بسبب النقص هن الألمي وزاروا اللابتوار والبكان البخزن فوق الأكل هن البهايم والألمي اللي بشربوا البهايم وكذلك البكان هن البكسناسيون وبعد ده الوزير هن المالية والميزانية طاهر حامد انجلي كلم للصحافة خلينا نسمعه
4: بسورة كده أكون بقدم وما بارتنر هنا بس استاشن باستورال كبار في أي ديبارتمان وفي هنا في بردوان هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كثير كابوي وشونا علم ذكي كيف حصل ده ناس قبتها دوم هنا بس استاشن باستورال شاتو القاعدة كله بكملوا أجل كي ونخدم دويسو ميكرو براش كبير لعلم كان جدا ما بيمشي مش الأول ده أول ده براش دوه توه قاعدين سيد فانداش ده ما قاعد بيكافي في أمجرس داخل كله تو باراج داخل في وادي هنا أمجرس ده لعلم ده بيجيف وبيشارجي النفط في أي ديبارتمان بسو استاشن وفي استاشن باستورال وايد ده بسو جيش برشيم 400 هكتار وموز FAO ما بانك مونديال وما منستر الفاش بخدمه بسولة أي وقت ده برشيم ده قاعد وقت الخريف جيش فيه بخزنه كان وقت جيش ما فيه ومرقوا بانتون اللي شاب ده نرجل البروبلم وكلامنا علمي هنا أمجرز المشاكل الكبير أنا التارية ده نخدم فوقها الإيتوت أنا تقابل الدرسون بوضع من الأكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوقها لين نحلوا المشاكل هنا الأمجرز داخل وهلال في الدريب تريك ده كي علمي ده بيجي من التارية جوسكا متقيني باوا أمجرز وبكان القريب قريب ده كله كي
3: المدير هنا الدراسات ولا تخطيط في الوزارة هند الزراعة محمد تاسونجي كان رأس أمس الكمال هند خدمات الورشة اللي كان وافقوا فوقها في الخطة الوطنية نطوران الاستثمار في القطاع الريفي في بلدنا الجات. المناسبة كان بيقت بحضور كثير من الشركاء والفنيين القاعدين بخدمة في الوزارة وفي نهاية الورشة كان حجة واحدة من المشاركات في ميكروفون هنا راديو جات.
5: خدمنا في البلان أولا ده أنا 6 سنوات من وقت فات ده يعني الفوكي نجددو عشان بيل دوكيما ده نلغو الفينانسوما أنا السكتر رال كلوك في لوب برا يعني عند بروغرام كتير بروغرام هنا البيئة بروغرام هنا الثروة الحيوانية عند بروغرام هنا الأسماك عند مشروع كله هنا السكتر رال ده يعني مجموع فوق.
3: من جانب آخر الأبناء هنا منطقة بركوك كان سوى نقطة صافية طلبوا فوقها طالبوا بضرورة أنطين مساعدات للمزارعين اللي كان انحرقت المزارع حق التمر حقهم في الأيام اللي فاتت في المنطقة هناك. خلينا نسمعوا للعضو في اللجنة خديجة برتيل هصبال اللي كان حجت في ميكروفون هنا راديو جات.
6: تمر ده أكل أنا ناس ده في فايدة ده بس من هي أنكت سوينا ده في فايدة سنتر 77 جاردين أنا ناس عند ألاف التمر في لبا في كردي 46 جاردين كل كلام مرة يقى 60,000 شادرة أنا تمر نارك تمر ما زراعة ساكت تدسة وش ده سمين 3 سمين يقوم ولا شغل وايد يقعد سنين وبنين يلا أنا ناس جاي أكل وشغل النار جمع أني ندا ولا شبنا رياكشن ولا شبنا أسيستانس والناس طلبونا قال لنا ده كيف أني هنا لمنا نطلب من الحكومة ومن جمعيات الخيرية ناسيونال وإنترناسيونال يشوفوا وضع أنا ناس ده ناس ده بس أكلهم ده بس شرابهم في سنة ده مرة واحد ينتي ده بس يبصوه يصبوه في شوال ويساوقوه ويأكلوه لحد السنة الجاية والناس ده هسه حاليا ده حالهم كيف يسوق كيف كنا نطلب من الحكومة تشيف وضع أنا ناس ده خليت أنتي أنشي أنا أنتي إنسانجي بومبيه دول سابير رول خليه ودوم هناك عشان تمر هو عنده فاريتي فاريتي هجينا هنا أوازيز ده رار أنينا بس ما تبلبي بتاتر كان ودر رابطاني ما نلقو تمر هم مسياد القيدين ده يعرفوا نفر وإنده أسمه.
3: هنا في العاصمة أنجمنا بدأت النشاطات هنا مشروع بيلي بي بي المشروع ده مبادرة إنسانية الهدف منها عشان يساعد الأمهات والإيالة الدقاق من وقت الخلبة لقاية الولادة والبداية دي كان خطوها تحت موضوع الأم كان سيده الطفل كلها في بطنها سيد. الزميل محمد عمر إدريس.
7: في خلال المؤتمر النقاشي نظمتها مؤسسة جلو بي بي جوفيال بالتعاون مع دار المقاولون ومؤسسة داري فان في مرسال المشاركين في المؤتمر ناقشوا المشاكل هنت القلبة والمأكولات الأديل الواجب بأكلنها الأوين القلبانات وكذلك المتابعة الطبية أي الفيزيت لغاية ما المرأة تلده. محاضر البروفيسور بامباي جاك المختص في التغذية كلم في جانب صحة المرأة القلبانة وشنو الواجب تاكله قال كان المرأة تلقى تتغذى عديل بمأكولات أديلة ومكانها القايد فوق كذلك بكان عديل كل يوم بس هي فرحانة ومبتسمة وتلقى راحتها النفسية ده بس دواهن المرأة القلبانة كالليل ولادة ماما أوديد. من جانبها كلمت في التحركات والرياضة هنت المرأة الحامل وكيف تتخلص من السموم شددت وقالت واجب الأوين القلبانات يتابعوا في الفيزيت ويحترموا توجيهات الدكاترة. طلبت كذلك من الرجال خلي يرافقوا أوينهم وبمشوا معاهم في اللبتانات والمراكز الصحية ويتابعوا معاهم عشان ينقذوا الأرواح. نذكر في خلال المؤتمر المشاركين قدموا أسئلة بخصوص الحمل وصحة الأم والتطعيمات، وكذلك قدموا هدايا للأمهات القلبانات المشاركات في المؤتمر.
3: من جانب آخر في الأخبار اللادينية، المسجد الكبير عن الملك فيصل بقى فوق أمس احتفال شعب كبير نظموا الأعضاء عن المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد بمناسبة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحضروا في المناسبة كثير من المسلمين والمحبين. والرئيس عن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، وفي جنب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سيد إمة. خلينا نسمع للشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان اللي كان أكلم في المناسبة.
8: إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها العهد بأخلاقه ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك وحياة يخدم الإنسان والإسلام والوطن.
3: في مركز صفوت المؤلف بيلار بارفي كان قدم كتاب الجديد اللي كان خطاته عنوان خليك عندك شخصية. الكتاب عنده 240 طرقة وفوق 4 أجزاء. حجها وحبيب مرت ورينا بالتفاصيل.
9: أبقى شخصية، ده العنوان الجديد للمؤلف بيرال بارفي، والكان حجة في كتابة في أهمية هنت الشخصية أي الكاريزما ووصفة بكونه هي موهبة فطرية وهي هيبة ما بملكوا ناس كتار. بيرال بارفي كلم كمان قال الكاريزما الحقيقية بتنبني من خلال القراءة الكثيرة والتعلم والاستماع ومن خلال الأمل والتجربة. زاد في كلامه وقال الكاريزما هي فن هن الهجة والإقناع والإلهام والشخصية هنت الحضور، ده بخلي أثر في النفوس. ومن خلال الكتاب الخصصاء في التنمية النفسية وفن هن الخطابة، المؤلف بيرال بارفي قال الكتاب ده قائد بدافئ في الفكرة البسيطة والقوية في نفس الوقت. وكمان قال الكاريزما هما موهبة بتجي فجأة بس لبعض من الناس المحظوظين، ولكن هي مهارات يمكن الواحد يطورها ويساهم في ممارستها وتنميتها مع الوقت. نذكركم بكونه الكتاب اللي كان ألفا الكاتب بيرال بارفي عنده 240 صفحة ومقسم لأربع أجزاء ومرق باللغة الفرنسية.
3: أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بتكملت نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والفاتتة من النشرة. نذكرهم بالعناوين: الوفد الوزاري الفراسة الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حمد انجلي قاعد بواصل في زيارة، وأمس كان وصل الوفد في مدينة أمجر الساق. الورشة بخصوص الموافقة في الخطة الوطنية للاستثمار في طوران القطاع الريفي في بلدنا تشاد كملت أمس في العاصمة أنجمينا. والمجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد نظم أمس احتفال شعبي كبير في مسجد الملك فيصل بمناسبة الذكرى عند المولد النبوي الشريف. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس حج هو مر قدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس قبصادي كركنافي ديل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الدنيا للزام والدبق رجودة بكثير ما نهار عزام رفيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتبريد كلامة أي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانة والدبق في زمانة تاجرنا حتى دكانة كجكير التنتانة فقينا سعد التورمة عبارة أخط مرا حمر ريك بمهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غيركن انقطع القاع في عقدنا قد مولانا ابوها لا لاقل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل صغر مصرى ما مسك بكانا نهل ستير يريد نقل في دانا انا جيد نسلم من ستير غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمع مع النقامة كلا الغبوم في دارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنة بقر قارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر متويانا أدبنا عمر لنا تقانا
1: الما يا باي وقال والناس لي كويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ظبط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاق حوما عادي مقام لنا العابة الطارة خراني قلقاك جدادة زميك بفوق قنبي قشم كلمة برياقة مقسم الله بمطاري بمرد عابة قادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يالولد توضي قد كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجي البت البكام كم دقت كذابة الماتنا في الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبا دبا انتمتنا بالتلابة امكي بالسوق اللغم بالشوك ان جزائر تابة هنجول قد ماقيقي من الدب التبابة قرديك لاقيني الماتك الدلتابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن ضال حي تران اللاقا قلب النازل يا كويس الله واي كلام انا واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير مالي قيل ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيد انا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ارايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل صدرت مجيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار تبدل وتاب المقايل عيونك ما كبطرة لقب الكلايل ام غش من بقه اللي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس امت الدبايل بيت البدين في الدار بطن القبائل قلب الشاير في ريدم داري هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت تورن ديه من حايل

الشابة الخايلة والرادة اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر رسايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة روحي لي بيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف

0: 57 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تيات تاني نقالي دائما في خدمة المستمعين. بس في ملاحظة شنو سؤالك وكم قلت شنو ده حس حاليا ده خلاص يعني قروة قاعد تجري وما شاء الله مطر كلها والتمس صبت وطوت بردت لكن بس الله يسوي لنا خريب بخيرة والله يعطينا خير إن شاء الله. هو أول كل الخرفات كلها ما سوى خريف واحد عندنا نيمة خريف واحد ما عندنا نيمة طب كله يعني ده يعني من الله سيدة السماء ها ما دام ده يا أخوانا الخريف كان خفاف أمراض كان كثيرة بلاوي بلخص بلاوي كان جندا شغل البرفع البلد إلا التوبس التوبة والصدقة دي البس اللي يرفعنا البلاء ده ها ما دام ده يا أخوانا هسا حاليا ده خلاص بداية قاعدين في بداية انت تدرت الله يمتينا فوقها والله يعطينا خيره حو الناس يا أخوانا كل الناس تخليني كل واحد كبير صغير مرة رجل خليني يتوب التوبة هي أهم شيء التوبة هي بكان اللي انت تغلط ده ما تعرفه حمدا مدة كل واحد كم طاب ده ربنا يبدل لنا بأحسن منا إن شاء الله ها مدى مدة يا أخوانا هسا العرايس الناس ده هابا ولا غلا نجد ولا شنو بس بدو أرايس قال واحد قال دقى النسيب بسوب ودو عندهم حفلات أنا أرايس دقى الحما بيا بيسوب يودو دقى شنو دقى الخالي يسوب يودو يا أخوانا الفعل ده يا أخوانا ده يعني ده شغل ده ما وقت زمان الناس أروتا كان داردة صيصي فوق لين الوديان ملانات القش البهايم كل با في جزام كل رايقات شاب اناد رايقات رايقات في قارش في قارش شدر لكن بس هسا القوس كل اهمر مثل خريف ما جاء ده كله قدره الى الله الوديان كل يابسات سموت سي الحرايه كلها هاميه مهما راهي الخريف حادده داني ابتلاء من الله ده كل املنا بس حمدا مدى يا أخوانا مهما يكون الحال ده النار كمين ده أروس الأروس ده كم سويته بساهل ولا قرورات ولا زغرات ولا حركة جابوا لك سيد بيتك دسوها عليك سويت وأروس ها أما أبوك أخيانك قعدتوا ضبطوا لك وجدا أكلتوا شربتوا شتوتوا ما جيرانكوا ما أخيانكوا ده دي يعني ده يعني خروس ده أروس في عنده نعمة وأروس الله كم سهل الله يسوي يبقى بخيرة ها زرية تمرك منهم كلها كم ولدت ولد كل ولد صالح ولد طيب لكن بس الشغل كم بقرارات وزغرات يعني شغل كتير عنده ده يا أخوانا الشغال ده اللي وقفون ده ما وقت يا أخوانا النار كم عنده بيسوي ده هي بيسوي ما نعجبه فوق لكن بس ده ما وقته ولون فوق يابس تيت يابس الجزان ده كلك همر ها الشدر كله غايب الشدر كله مقيل القشيشة ده شيء كله مقيلات ها البهايم هسه بس يأكل لنا التراب شغل بيأكل لنا ما في اللي بينه ما في ها الغلة ما في ها ما دام يدي يا أخوانا كله هتخليه ينتبه يا أخوانا تم وقت أنا قرارات تم وقت أنا زغرات كل وقت خليه يخد سايب خليه ينتبه كم عند أروس كم عند شنو كله خليه يسيب سر ها كم ودر أنا هلو كم أنا مر كله الودر كم أنا بلخص الصراغات كله يتو صراغات ولا أسبوع ها 10 يوم ها ده كله ما ينفع الشغل هي بيقول لنا آدة الآدة إبادة الصراغة النار كم مدس ومالون كان قيلوا با صلاة الظهر ده فضوا ليه شدوا العروس كله ولا قرراك ولا شنو سي المرأة شلاء البدي شلاء هجوبة يقرأ قرآنها ويشدوا ولا قر قرراك ولا يعني القرراك بس شغالة دلا يجيب لنا بلاوي البلاوي دل ما يندين قار ما يندين الراس أما دام يدى يا أخواننا ده ما وقت السنة وقتنا أنا السنة ده هي الله يبدل بأحسن منا الله يعطينا خيرة لكن بدايته كده يعني أظلم هذا مدى كله يتخليه ينتبه يا أخوانا كله يتخليه ينتبه الحركات ديل ده ما عندنا أي خير، حركة عندها خير ما في، ها مدام ده خلي كل واحد خلي يعني خلي ينتبه، خلي على حسب قدرته الشغل كم كان بيسوي هو مر كم هو كله خليه يسوي بسركة شغله يسويها ويخليش ما خلق قرارات. القرارات ده عندها فيها شغل كتير، عندها فيها شغل كتير، ها مدام ده يا أخوانا خلي كل واحد خلي ينتبه والله كي يعني يسوي يعني الدرد ده يسوي درد بخيرة ودينا فيها نعم ولا مشاكل ولا حركات، الله يعطينا خير إن شاء الله. الساعة 7:58 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات مواصل دائما يبقى برا من أبا قسم والأوروبي من المجمع
1: مرزين بيتك مقابلنا بجمعين يمكن هوتلنا أسجادي لين من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتها كبير القرية يجلو يقول مرتمة كبير القرية يقول البنات تمة دق لنا عبا مثلكو رقبي تمشي لا أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرزين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قلم زرقو أسجادي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاد أبرا مادة الدنيا زمان كلاو زرائيل أشعل برد قلب أشعل الفقير خل الكتاب برا زرائيل أشعل برد قلب أشعل رابي خل إيا البندا أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عادم إيني بجد نجدة بيت البقر إيني بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا هر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنب وقف للقجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي لولونا الكاشي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أمشى لطرق جابة والأيدي راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبا السجاد لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بش طق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أطفلطا الزك الوالي شيراتا بقين تسعي قال دي شيلي يدوه فيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سابين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري سنت سابين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خلق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تقري سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تقري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تقري سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقاري قيلة سنين تقري شوف الدقل البرة تتنبق راك دي حتى سبي الناس يتصدق سمقبالة بلا كسمي الدبو قد زين فوق النمل قد سبي نزين مالتي سوى كده لنك سقادي جولسني تقري أسجادي لانا من إجابة قلت له أدرك أين تقوم كهلا توري أدرك أين تقوم كهلا أبتبع عشان رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مصاريني كل ما لا شبكة لقين منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقا البودة لا يشد دوسة بديد فوقا الكرباج إنه لقيت سروة سبا في البحر بليلة بدون برمو ما في زنان إلا بيجيب ولدا ما في زنان إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرا سمسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلينا أقف أنجم قاسلنا فرق أولاد الأم زرائيل لينا أقف أنجم قاسلنا فرق أولاد الأم أرد للي يا للي أولدا أرد للي يا للي أولدا جيجت تمانا هيساب ملقا جيجت تمانا هيساب ملقا ويبورك بالججا قل جوابي تبكر في الندى قل جوابي تخرد القنقشا قل جواد تهل بقرا ويبارك بالججا قل جواد تركب جودلا ويبارك بالججا قل جواد تهل شرس القدلا قل جواد تكشن هجلا ويبارك بالججا قل جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جنة نراري بدل الفيها أرد للي يا للي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة جبه من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة ضرب له زرايب أربع فطاهن كمشى الجدار يمسى ومسألة مش الدبابة اللي بيها مسللة الجدار يمسى ومسألة مش بحر الرقايط الهود لقطها الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمسى ومسألة بقري هو طار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هوردا البنان لكن

كل بداها لها نحاية والمجد مكمل كل شيء لاجل بدل أخطوم برا من أبغى سمر ربيها اليوم الصباح اليوم من 2/14 شهر سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة سميت منود أغنبيا سميت بلاغة ملادي والرسمية سميت نشرة الأخبار دايات وصيات أغاني مختلفة خدم كفيان تلفا كانت الفن السنوي كيوم كريو ما نسجم لنا الذي في قريد الصنفين تجهيز وضغضي مهاكو من المسالحات نخلو بك الذي من تلين كيش شنكتاب لكل برامج بك الأمصارة هنا مجمعنا رجل كتفي أمان الله.

السلام عليكم. سا غزي دقيقة مرتبطة زي ساتروني كار دكيات استرجعين دقيقة دقيقة ما دور كلابرات عندنا كنجيكي ده عندنا كنجيكي أما دي مرندرا تكنيسيان غريدي سامفيلتي كان شكر ترك كار كابين تكنيك ندي مرندرو أجيدي روكوفير من استاجر هما يوسف أدرمان محمد يشكي كار ميكرا ده عندنا نوكيتشنا سالي محمد سالي ساكا كي أجيدي روكوفير غريدي ده عندنا كير ملابرا فتره أجيدي روكوفير

0: أكيد أستاذ أبو بكر مخصصو دقيقة سكرمتو يعني وسيزني إندوغ دقرانجتي صبرو سكرمينين نفرفونن يعني نوم إداريا لتيلين رانتري أدمستراتيب لتيلين إن أكومون دي كالكو توين دوغي مكتب كل شيء كجاز كن دوغي نجان إنانجني شان كغراخني ومتلب كمون بوبغني تشيغني عشان يعني كينين تارا وكبا تخن يعني كايغي ليفرغي واردوزغي عشان كجاسكن دوغي نانغرنتي مون بارا ديكل دي ان يعني اوغساك نوتتيني يعني نجارخين تكين فسا من بار فستني تكونو غار كولي انندلا بداي انغراينن لازم يعني بوبغني وتشيغني عشان كاولقكي من غدرسني عشان من نوتي تسمندي انغرايني لتيلن تيني انغراينن ننكو جاسك كن من نوتي دغه غراينك بداخه وكل شيء مطلب كوم ن تشيغني دنانكاشيغني ودي جامغني وخد دي ايلن كنجانينين يعني غارنن قصارين كولو دي تمن اخد تمن دي مشا سليتني يعني مطلب كوم رب سبحانه وتعالى الكوس كايسه و garde grainen ya xon damgada hatta mam hadirnen ko grai qur'an de nen kaw imngenen ay harnen ko nangatri garaxni u garne de la xenen kaw lazim kizni kinyo fakhirti ya kiz balzen dog lokonti balzen dog madrasti u grai qur'an de la zalikin zigele nin ongo org da de tobor nangine dinbe de yabde danene de kelenen mon gara khatine guma cink reche o amanyen ka ba dana lakin mon wala grai qur'ana mon wala grai madras mon wala grai lokono dar lawun sharnt funun nen ya dawlan kaw ndokcida وخساره تربيتتي خساره دولنتي ترونين بي كايركت شارن دباوم اونن تاسه دغي رانغني زمان دي زنغرنين غوت غراينن غوت ترفود دي تيلينن نانغن وخد غراينن كونغور غوت غراينت حسنن كو وخد غرايه وخد غراي داكو نانغن باو يعني اوتونغال سوغنتي وارغن غروسو هل يعني أكون فقر جنبوري جراحة ولا ولا ترور بمبو تري ترانغني ده كلنه وقت جراين لازم جري كدورو كأسرو من ده جراحة تنه كباك رانغن جار كسا هابارم دلا دكين كسن ده فونكو أونيا أو تيني كورو قال كان فوقن تي كم رومو كم تاري كم أي جرا nangan nang majirgenen el ronida asenen dokhon riala zaman zaman zin zaman real tan ke kay munne wallahi kay kana man man gumashi ke kresh mon bar macha bar muy nam man dignen yani ajib lehen kranga dege kpaabe waldala hal yal ribu tarnyibu dokhon krangan imnge فلا بد ان دي بوب كجي ان دي مونين بو ان اجانن لازم كون مسؤولين مسؤولين ان بكونيا مون كرانن كرانك با دات غراين دي تيلين غراين كبي ني خالو كور غير ني با خالو نن افضل مون دي كري غال لي لنتي غال غيغرتي وك ترنغ ديغني و ان دي بوبو و تشي دي اوتكي كو تشوجين كايتن كا اجابكا ها rang yani wala zinger ñu malam gam bu tolor achank ba koron gurus wala zinger ñi gardi a garzenen do waxa ci ngi dadi tuboron ngir ya kaw mo la xandi ha ku mun tri god gray lo konina ko munen aw kafa kruur yo aw kruuma taba inde ndinin kibi monin ke garaxa afdal mun ko law sharanti ko batar bini kay kolosge ko taram bini yani fadiya dawlanti o fadiya tarbititi tanu mu talab ko mun rondangati ciege bubge un ko masuluy sine cabine technique
1: malesh

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم متابعي الإذاعة الوطنية التشادية، نرحب بكم في الزاوية الرياضية هذا الأسبوع. الزاوية هذا الأسبوع سنتطرق من خلالها للعديد من المواضيع المتعلقة بالجانب الرياضي، منها افتتاح الملعب المصغر بكمرة، بالإضافة إلى إطلاق الأسبوع الرياضي لكل يوم السبت الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة. هذا كله تجدونه في موضوع الزاوية الرياضية لهذا الأسبوع الذي أقدمه إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. أطلق هذا الأسبوع وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أطلق رسميا الملعب الجديد المصغر الذي بني من الفيفا بالتعاون مع الحكومة التشادية، وهو واحد من 23 ملعبا سيتم تنفيذه بمختلف مدن البلاد. إليكم هذا التقرير الذي تم إعداده من فرق الزاوية من مدينة كمرة. عند 11 ونيف حابطت الطائرة التي تقل بعثة وزارة الشباب والرياضة وبمعيتها بعثة الفيفا من أجل وجهة واحدة، وهي افتتاح الملعب المصغر الأول الذي أطلق عليه فيفا أرينا. الوفد استقبل بمقر الولاية قبيل التوجه نحو الملعب المحتفى به، ليستقبل الوفد على الموسيقى التقليدية لولاية مندول، وليتناول ناصية الحديث المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبدالله فضل، الذي أكد على أهمية الخطوة الحالية مطالبا بمزيد من المشاريع التي تخدم الشباب والرياضة بالولاية، موجها خطابه لمندوبية الشباب والرياضة والبلدية بضرورة الاهتمام بالملعب والمحافظة عليه، لتتجه الميكروفونات صوب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم طاهر أولي حسن، الذي شدد هو الآخر على أهمية الملعب في توفير بيئة سانحة لتكوين الشباب وتطوير مواهبهم والرقي بها، وهو ما يوفره المشروع الجديد في فأرينا. الحديث تواصل هذه المرة كلمة بثت لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، الذي قال أن مشروع فيفا أرينا هو مشروع يستهدف توفير 1000 ملعب مصغر بحلول العام 2030، بهدف توفير ملعب للتدريب والتكوين لا سيما في القرى والأرياف التي تنعدم فيها الملاعب، مؤكدا مرافقة الفيفا لمشاريع أخرى تكون داعمة للشباب والمجتمع. ممثل الفيفا المدير العام النائب للجمعيات الأعضاء بالفيفا ومدير إفريقيا والكاريبي جيلسون فرنانديز قال أن الحلم يتمثل في صناعة جيل جديد وبطل قد يصنع من خلال الملعب، مؤكدا أن تشاد تستحق أن تحلم بالوصول إلى أبعد فرصة ممكنة بما فيها كأس العالم، وذلك عبر مختلف المواهب الشابة التي تحتضنها تشاد، ويمكن أن يتحقق ذلك. وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد أن اختيار كمرة لتكون فاتحة الاختيارات لانطلاقة أنشطة الرياضة، وهو توجيه من السلطات العليا للبلاد، وقد نفذ المشروع في أقل من 45 يوما من أجل الحصول على نتائج إيجابية وسريعة، لأن تشاد لديها الموهبة والآن توفر الملعب، فيمكن أن نحلم بأن يكون بطل تشاد من ماندول. لتختتم المناسبة بفتح اللافتة الرسمية للملعب التي كتب بعد الأسماء الرسمية فيها نص حمل أمل الغد، ورسم بالخط وبالتحديد هذا النص ساحة جديدة من أجل تميز الشباب والرياضة. من مدينة كمرة حاضرة ولاية ماندول حسب الكريم محمد سيد أبزين للإذاعة الوطنية التشادية.
2: هذا وعقب افتتاح الملعب توجه الوفد إلى عاصمة جمين للتوقيع على اتفاقية تعاونية جمعت ثلاث أطراف، وزارتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية وترقية المواطنة والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك وفقا لمشروع فيفا فوتبول فور سكول، وهو برنامج يستهدف توسيع رقعة كرة القدم لتشمل المؤسسات التعليمية وتنظيم البطولات لاكتساب المواهب الشابة بالبلاد، وهو مشروع مشترك بين الفيفا واليونسكو، ويهدف إلى توظيف كرة القدم في العملية التربوية وضبط التعاون الجماعي في الوسط التعليمي. وقد كشف في ذات الوقت من قبل وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أن تنظيم بطولة مدرسية تحت شعار كرة القدم من أجل المدارس. إلى هذا سلم هذا الأسبوع وزير الشباب والرياضة ناير أبكر علم البلاد إلى بعثة البلاد المشاركة ببطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة التي تقام بتونس، وهي النسخة 25 من بطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة، وتعقد في الفترة من 13 حتى 26 من سبتمبر من العام 2026. وقد وجه الوزير نائر أبو بكر الوفد بضرورة الحفاظ على رباطة جعشه والسعي من أجل الحصول على نتيجة إيجابية للعودة إلى البلاد بكرة مشرفة. كما أطلق هذا الأسبوع وزير الشباب والرياضة نائر أبو بكر نشاطات السبت الرياضي، ويستهدف هذا النشاط تنظيم رياضة أسبوعية كل يوم سبت بمشاركة واسعة من الجماهير. إليكم هذا التقرير. خطوة رمزية لكن في طياتها تحمل الكثير من المعطيات التي يسعى من خلالها القائمون على المشروع لتفعيل مشروع السبت الرياضي الذي يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة الجماعية. البداية كانت بالتجمع بملعب إدريس محمد أوي الرياضي قبيل الشروع في رياضة المشي قبل أن يتحول الجميع إلى التمارين الرياضية المختلفة التي شارك فيها العشرات من الحاضرين والذين عبر البعض منهم عن الحدث.
3: شعب هنا جمعنا ده أكثر منهم مرضانين ما لا تلقوا إن يعني سكري تانسيون ديابيت ولانو استرس عشان شنو ناس ما يمشوا يسوا رياضة للا بوبيلاسيون هنا جمعنا حلي يمرقوا بالخطرة.
4: كان أنت تعمل رياضة ده صحتك ده بكل شيء. اليوم ده الدكتور الكبير ده هو الرياضة. عندنا كلمة واحدة دابتيد نورو سانتي بلا قروس فارماسي بلا أردناس.
2: وزير الشباب والرياضة نائر أبو بكر تحدث هو الآخر حول الفكرة وصولا إلى الأهداف المرجوة.
5: اليوم جمعنا يوم السبت لساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت الشاديان كي مرقوا بكترة جو سوي سبور معنا ودايرين كي إنيشاتيف هكينا ده يقع أي في كارتشي في أي ما كارتشي أنا نجمينا ويقع أوسي في أي ما فيل أنا تشاد عشان سبور ده شغل مهم لي سانتي مي كل لي إنيتي هكينا لي تشاديان إنيشاتيف هكينا ده ما نخلو نسو كل ما سبت وشغل كل كي ساكت. انت كان سخير كان نادم كبير كله تيجي استاد ساكت تسي سبور هناك تمشي وان شاء الله سبور ده يدخل في كولتور هنا في تشاد عشان سبور ده شغل مهم مهم لي بوليتيك هنا مهم لي دبلوماسي هنا وان شاء الله في انيشاتيف هنا الدوغك ده نلقو تالون تالون كان يلقو اتليت كان يلقو فوتبالر كان يلقو باسكيتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال.
2: داعيا الداعمين على المواصله في دعم الشباب لمواصله المشوار علما ان اليوم هو الأول من نوعه للمبادرة ولكنها فرصة لفتح الباب الواسع للمشاركة في الحدث أسبوعيا وبالتحديد كل يوم سبت لتدخل المبادرة تاريخ التنفيذ الفوري عقب إعلان ميلادها اليوم. ولنستمع بصورة واسعة لوزير الشباب والرياضة نائر أبو بكر الذي تحدث للصحافة أثناء الانطلاق الرسمية لأنشطة السبت الرياضي.
5: اليوم جمعنا يوم السبت لساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت الشاديان كي مرقوا بكترة جو سوي سبور معنا ودايرين كي إنيشاتيف هكينا ده يقع أي في كارتشي في أي ما كارتشي أنا نجمعنا ويقع أوسي في أي ما فيل أنا تشاد عشان سبور ده شغل مهم لي سانتي مي كل لي إنيتي هكينا لي تشاديان إنيشاتيف هكينا ده ما نخلو نسو كل ما سبت وشغل كل كي ساكت. انت كان سخير كان نادم كبير كله تيجي استاد ساكت تسي سبور هناك تمشي وان شاء الله سبور ده يدخل في كولتور هكينا في تشاد عشان سبور ده شغل مهم مهم لي بوليتيك هكينا مهم لي دبلوماسي هكينا وان شاء الله في إنيشاتيف هكينا الدوغك ده نلقو تالون تالون كان يلقو اتليت كان يلقو فوتبالر كان يلقو باسكيتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سن ناسيونال وفي سن انترناسيونال.
2: كما تجول ميكروفون الزاوية للمشاركين بالحدث وتحدثوا فلنستمع إليهم أيضا.
3: إمبروسيون هكي اليوم ده إمبروسيون أنا فرح لأنه شنو سبورت تشوفو سبورت ده هو شيء مهم شيء مهم جدا وجردي يعني شفتو الرياضة ده اليوم الشعب هنا جمعنا ده أكثر منهم مردانين ما لا تلقوا عنده يعني سكري تانسيون ديابيت ويلاندو استرس عشان شنو نادم ناس ما يمشوا يسوا رياضة وعشان ناس مركاتو اليوم انيسيه بمنسيه لنا جنة سبور ده نشكرهم عشان شنو هلي وزوا الهبر ده للكل الشادين بحاسة ده والليل البوبيلاسيون هنا جمعنا هلي يمرقوا بالقطرة يسوا السبور ورياضة شيء مهم شيء مهم فتا رياضة كما في وده لازم دي اسبيحة قانا رياضة ده الرياضة ده يعني بشيء تاويا بكل شيء عشان ده ندور للتشادين ده كله حاليا يمر بالكدره بوبلاسيون نجمنا يشور يادا
4: الحمد لله يا كل هل اليوم ده جينا شاركنا الرياضه الشيء الميركاتو مع المينستر هنا جنس سبورتس او بارتنيريا وكلنا جينا بارتيسيبي واكثر الناس ده يعني مشيفين بلاي انا كل هم فرحانين وانا ذات فرحان جدا وانا نطلب من الشباب الاخرين كان صغير ولا كان كبير او في العمر كله يجوا يعملوا الرياضه اليوم ده كان انت تعمل رياضه ده صحتك ده بكل شيء اليوم ده الدكتور الكبير ده هو الرياضه عشان كده اننا نعمل رياضه وعندنا كلمه واحده دابتيد نورو سانتي بلا غروس فارماسي بلا اوردناس دائما فواج.
1: الى هذا عقدت هذا الاسبوع الجمعيه العموميه للفيدراليه الوطنيه للتيكبول حيث انتخب مكتب جديد للفيدراليه. المزيد تجدونه في تقرير محمد موسى احمد طاهر.
6: اجتمع ممثلو الأندية والروابط في جمعية عامة انتخابية لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لأعضاء الفيدرالية التشادية لكرة التيكبول، وذلك تحت شعار من أجل كرة تيكبول تشادية قوية وحديثة وأداء مميز في خدمة الشباب التشادي. ومن خلال الجمعية العمومية قدم التقرير الفني والإداري إضافة إلى عرض الحصيلة المالية للمكتب المنتهية ولايته. كما أكد في حديثه الرئيس الجديد للفدرالية أحمد جرمة أن هذا الانتخاب يضع جميع الفاعلين أمام مسؤولية العمل بروح الوحدة والشفافية والتضامن من أجل تطوير هذه الرياضة في تشاد. وللإشارة يتكون المكتب التنفيذي الجديد من 9 أعضاء لولاية تمتد ل4 سنوات.
1: الآن إلى تاريخ رياضة، وهي فقرة كما تتابعونها دوما عبر برنامجكم الذاوية الرياضية. تاريخ رياضة هذا اليوم سنتحدث فيه حول رياضة التيكبول. هي واحدة من الرياضات الشابة وهي مزيج بين لعبتي كرة القدم وتنس الطاولة، ويتم لعبها على طاولة منحنية وتعتمد على سياسة خذ وارميها أو حات وخذ، وتيك بول معقودة من الاسم. يتنبأ لها مشاهير كرة القدم بغد مشرق على مستوى العالم، وقد بثت عديد من مبارياتها عبر قناة إيرسبور وفقا للاتفاقية المبرمة بين القناة واتحاد اللعبة فيتيك أو الاتحاد الدولي للتيك بول. وتمت الموافقة على إدراج اللعبة في برامج الألعاب الشاطئية الآسيوية في العام 2021 والألعاب الأوروبية في العام 2023، ويحدث في اتحاد التيك بول إلى إدراج اللعبة في الألعاب الأولمبية. وأصبحت التيك بول أسرع رياضة معترف بها في العالم، ففي أغسطس من العام 2018 تم الاعتراف بها رسميا من قبل اللجنة الأولمبية الآسيوية. تم في يونيو من عام 2019 اعترفت بها جمعية اللجان الأولمبية الوطنية بإفريقيا أنوكوا. وأخيرا في نوفمبر من العام 2020 منح الاتحاد الدولي للتيكبول العضوية الكاملة في الرابطة العالمية للاتحادات الرياضات الدولية جيسف. ميلاد ونشأة التيكبول: ولدت التيكبول في مدينة بودابست عاصمة المجر في العام 2012 على يد 3 من عشاق كرة القدم، اللاعب المحترف السابق جابور بورساني ورجل الأعمال جيورجاني جاتيان وعالم الكمبيوتر فيكتور هوشار. وبدأت الفكرة في أخ البورساني الذي اعتاد ممارستها على طاولة تنس طاولة، لكن التصميم الأفقي للطاولة جعل الكرة في كثير من الأحيان لا ترتد للاعبين، لذلك لم تكن هذه اللعبة ممتعة. فعرض بورساني فكرة تقويس الطاولة على هوشار الذي صادق عليها، وبعد عدة سنوات تم صنع أول طاولة تيكبول في العام 2014. كما تم تقديم الرياضة رسميا في بودابست بالمجر في 18 أكتوبر من العام 2016 من قبل لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو أحد سفراء تيكبول. تم تأسيس أول فريق نسائي بالكامل للتيكبول في عام 2020 من قبل المؤسسين المشاركين نانسي أفيسيان ومارغريت أوسوموندوسون وكارولين جريكو في مدينة كاليفورنيا الأمريكية. وقد صرح رئيس اتحاد تيكبول الوطني الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تيكبول USA أن سحر تيكبول يكمن في أن الطاولة والقواعد، وبالفعل اشتعل هذا السحر في جميع أنحاء العالم حيث يتم مزاولة اللعبة الآن في أكثر من 120 دولة. فيما يتعلق بقوانين اللعبة، تم وضع القوانين بلعبة التيكبول من قبل اتحاد اللعبة فيتيك أو الاتحاد الدولي للتيكبول في 14 من يناير من العام 2022 على موقع واي باك ميشن، ويتلخص فيما يلي: يمكن لعب التيك بول بالكرات المستخدمة في كرة القدم، ويكون الحجم المناسب للعبة من الكرات مقاس 5 الرسمية. كم يمكن أن يلعب التيك بول من قبل لاعبين كلعبة فردية أو 4 لاعبين كلعبة زوجية. وتتكون مباراة التيك بول من 3 مجموعات، يتم لعب كل مجموعة حتى يصل الفريق إلى 12 نقطة. كل فريق لديه محاولتان لإكمال اللعبة الناجحة. للبدء في اللعب يقوم اللاعب بالإرسال القانوني، وهو إرسال الكرة في الجانب الآخر من خلف خط معين، ويقوم الفريق الآخر بتقييد الإرسال بعد كل 4 نقاط. يحظر لمس الكرة بنفس الجزء من الجسم مرتين متتاليتين، كما يمنع إعادة الكرة بنفس الجزء من الجسم مرتين متتاليتين. يسمح لكل فريق بإعادة الكرة بحد أقصى 3 لمسات من أي جزء من الجسم باستثناء اليدين والذراعين. في الزوجي يمتلك الفريق 3 لمسات كحد أقصى، ومع ذلك يجب على أعضاء الفريق تمرير الكرة مرة واحدة على الأقل لبعضهم البعض. أثناء اللعب لا يمكن لمس الطاولة أو الخصم. في حالة ارتطام الكرة بحافة الطاولة يجب إعادة الإرسال. قياسات الطاولة: يبلغ حجم الملعب الرسمي 12 متر مربع كحد أدنى للطول 16 متر وحد أدنى للعرض 7 أمتار. يجب أن تكون الطاولة مستطيلة الشكل. أبعاد طاولة اللعب: الطول 3 أمتار، العرض 1.7 متر شاملا الشبكة، الارتفاع 0.9 متر أعلى الشبكة. سمك الطاولة 56.5 سنتيمتر. تقع طاولة تيك بول في منتصف الملعب بالضبط. يجب أن تكون كرة اللعب كروية، وأن تكون مصنوعة من الجلد أو مادة أخرى مناسبة، ومصنوعة من مادة اللاتكس مع صمام من النوع بوتيل، وأن تكون من المقاس رقم 5 ولها ضغط أقل من 0.3 و 0.5 كضغط جوي من كرة القدم العادية. بطولة التيك بول العالمية هي مسابقة سنوية ينظمها اتحاد اللعبة، وقد نظمت في 14 يناير من العام 2022 على موقع واي باك ميشن، وتضم بطولة تيك بول العالمية منافسات فردية ومزدوجة يشارك فيها الرجال والنساء معا. وقيمت أول بطولة عالمية في بودابست بالمجر في العام 2017 بمشاركة أكثر من 20 دولة، كما أقيمت نسخة العام 2018 في الفترة من 12 حتى 13 من أكتوبر بمدينة ريمس الفرنسية بمشاركة 90 لاعبا. أقيمت بطولة العالم لكرة القدم التيك بول في العام 2019 في الفترة من 6 من 6 حتى 8 من ديسمبر في بودابست، وتنافس حوالي 160 رياضيا يمثلون 58 دولة عبر أحداث الفردي والزوجي والزوجي المختلط. اتخذ الاتحاد الدولي للعبة قرارا بتعجيل بطولة التيك بول العالمية لعام 2020 بسبب جائحة كورونا، كما تم إدراج تيك بول في أول ألعاب شاطئية إفريقية بمدينة سال بالرأس الأخضر في الفترة من 14 حتى 23 من يوليو من العام 2019، وحققت الكاميرون اللقب بفوزها على نيجيريا في المباراة النهائية. انتشار الرياضة: العقد الذي أبرمه اتحاد اللعبة مع قنوات يوريسبور ساعد في تأكيد أهمية الرياضة وانتشارها بصورة أوسع، وعزز من ظهور الشخصيات الكروية المحبوبة في مسابقات التيك بول مثل نجوم كرة القدم كليونيل ميسي ونيمار وغيرهم وكذلك رونالدينيو. وأعلنت الشبكة في يناير أن تغطية شاملة على قنواتها SPNU وSPN2 تضامنا مع الخبر مع انطلاق جولة USA تيك بول في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تحدث العديد من الشخصيات البارزة عن أهمية اللعبة رغم أنها حديثة العهد بالرياضات الأخرى. رغم أن اللعبة حديثة العهد، إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين وضعوا أسماءهم ضمن أبطال اللعبة. وينشر الاتحاد الدولي للعبة تصنيف محدث دائم بنجوم اللعبة على مستوى فردي وجماعي، وأيضا على مستوى فردي النساء وكذلك فردي الرجال. هناك العديد من القوانين المتعلقة باللعبة وانتشار الاتحاد على مستوى العالم، منها رابطة أنجمينا أو الاتحاد الوطني لرياضة التيك بول الذي لا زال يواصل تقديم أطائه هنا بشتى. ختام الزاوية الرياضية المستمعين الكرام، تقبلوا تحيات مهندس الصوت أجدي روغوبير، تقبلوا تحيات أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين، في التسجيل من هناك محمد نور موسى. حتى ألتقي بكم في الأسبوع المقبل بذات التوقيت عند 5 وحتى 5:30. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: أحسن سمعت الكرام في كل مكان الساعة 15 دقيقة هنا في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع شيء يوم الاثنين بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار اليوم أشياء ونشرة طوال نبدأها بالعناوين. الرئيس هنا الأمن الدولي في الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية هنا دولة سويسرا الكان نجات لزيارة أمل في بلد نجات. والوزير هنا التعليم العالي الدكتور سيتاكيون بدناس وملمم المسائل هنا الجامعات وأقلم معهم في الهمبولات انت التعليم والمستقبل هنا القراءة انت الجامعات الوطنية. وهنا في العاصمة من جميعنا بدت اليوم النشاطات انت الأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون الدورة هنا سنة 2026 دي العناوين. وفي النشرة تسمو أخبار أخرى. في قصر الديمقراطية قائد في كرتشية قاسي قابل اليوم فجر الرئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشامي. قابل المستشارة الدبلوماسية السويسرية كالور مونتي المسؤولة في القسم هنا السلام والأمن الدولي في الوزارة الفيدرالية هنا الشؤون الخارجية هنا دولة سويسرا الكان ناجات لزيارة أمل في بلد نجات. وفي وقت المقابلة حج معها الرئيس الجمعية الوطنية في قويين التعاون الإقليمي في الدول الساحل وفي منطقة نلاكتشات. وفي خلال المناسبة دي كمان الرئيس الجمعية الوطنية على كل تشامي كان شكر المستشارة الدبلوماسية اللي كان قمت بزيارة وجات في بلد نجات وشكر الحكومة سويسرا في الدعم القاعد تقدمه وتجيبه لبلد نجات القاعد في كثير من المجالات من ضمنها في الصحة وفي التعليم والأشياء الأخرى. وأكد رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشامي بكون البرلمان التشادي بدأ وبأيد التعاون السمح القائد بين بلدنا تشاد وسويسرا. الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاكيون باتنا وكمان من جانبه اليوم فجر كان سوى ملمة كبيرة مع الأعضاء هنا الهيئة التنفيذ هنا الجامعات وداشان يشوفوا الهمبولات القاعدين بيصادفوها في التعليم العالي وكيف يخطوا لها حل ويسووا استراتيجية عشان يطوروا المجال هنا التعليم العالي في بلد نجات. الزميل محمد أحمد عبد الكريم يورينا بالتفاصيل.
2: الملمة الكار أسا وزير حنا التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاكيون باتينا بني مع الأعضاء حنا الهيئة الإدارية للجامعة ودا حول التطورات الجيدة تحصل في العالم. الوزير قال بكونه الملمة الإدارية هن سنة 2026 دي تخص الرؤية حنا تطور العالم والتكنولوجيا الرقمية فوق أهمية كبيرة وبتنتي فرصة مهمة عشان يعرفوا ويدرسوا التحديات التخص التعليم العالي بصفة عامة وفي وقت قيدين يقيموا الإجراءات الشالوها لحسة. والشيء المهم بالزيادة هو قطان توجيهات واضحة في حسنان نوعية عالية في التعليم العالي بطريقة متواصلة. والهيئة الإدارية دي هي واحدة من المجالات عن التفكير في التقييم ووسيلة عن التخطيط وتوجيه الترابط عن بين الإدارات التنفيذية عشان الهيئة دي هي ما مجرد سياسة إدارية فقط لكن هي ركيزة أساسية ومجال متميز في التفكير الاستراتيجي والحوار عن بين المؤسسات هنت التعليم العالي. وفي بكان دا الكفاءات القيدين يقوموا بيادي تكون واضحة حول التحول والتوجيهات إضافة للسياسات الوطنية التخص التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني خصوصا في البرنامج الخماسي حنا كبير الدولة المرشال محمد إدريس ديبي إدنو البوصف الإجراءات الواضحة ودائمة والرؤية الوطنية عشان الواقع حنا نظام التعليم العالي دا قايد بنشاف فوقا تحول واقع. الوزير عن التعليم العالي سيتاكيون باتينا طلب أيضا من الباحثين خليه يساهموا في التوجيهات الوطنية، وأكد لهم بكونه التعليم العالي ده ماشي بجودة عالية ويتطلب مزيد من التخصصات العلمية، إضافة لمسألة عن إدماج المهني والتفكير في الأساليب والأولويات اللي بتساعد في مواصلة التعليم العالي والتماشي مع المستجدات الرقمية الحالية.
1: في نفس الموضوع، في مدينة أبشه بدأت اليوم فجر وهدي ورشة تدريب بخصوص تقوّن قدرات المعلمين والمشرفين التربويين، وده عشان يحسنوا القرائن الآلاف في الولاية. الورشة دي بتستمر من يوم 14 لغاية يوم 9/10، وفي المدة دي بيشاركوا فوقها كتير من المعلمين. وفي كلمته ممثلا المندوب عن التعليم في ولاية وداي مصطفى هارون رمضان، قال الدورة دي سواء عشان يطوروا المهارات انت الكوادر عن التعليم في الولاية ويقووا الخدمة انت التدريس القادي في الولاية. الخبر جابت لنا من أبشية مراسلتنا غسنة عثمان علي. في الأصمن جمعنا بدت اليوم فجر البداية انت الأسبوع الإفريقي عن الفاكسيون العيالة للدقاء كالدورة سنة 2026 كان خطوها تيت موضوع أي صغير لازم يسوي له الفاكسيناسيون عشان يلقى صحة عديلة في المستقبل. البداية انت الأسبوع دي كان رأسة أمين انت الدولة في الصحة العامة عن بيجدي جي كان جاي فرانسين ده بحضور كثير من الشركاء عن الحكومة والمسائل هنا الوزارة انت الصحة هجي هو مرت ورينا بالتفاصيل.
3: نظمين هنا الأسبوع الإفريقي لطعنان هنا الإيالة الدقاق في نسخة هنا سنة 2026 جاء تهد موضوع التطئيم هنا أي سخير ده من أجل مستقبل آفي. بدت المناسبة بالكلمة هنتنجيتو الكان قدمها مير هنا سيزم أراندوسما زينب إيديت، رحبت بكل الحاضرين وقالت سكان هنا سيزم أراندوسما هم جاهزين لإيالهم يطئنوهم، وده لعشان يحموا إيالهم من الأمراض البتعادي والفتاقة. كم من جانب الممثل هنا اليونيسيف القائد في بلدنا تشاد داودة جوب كلم في الجهود القاعدة تقوم بها الحكومة التشادية في جيبين الأدوية الجديدة اللي بتدخل ضمن البرنامج الوطني، وطلب من كل السكان والجهات هم المجتمع المدني والشيوخ هن الدين والإعلاميين خلي كلهم يساهموا في نجاح الحملة هن التطئيم. وكلي أمينة الدولة في وزارة الصحة العامة والوقاية باي دي جي دي كانجي فرانسي وكت فتحانا للحملة هن التطئينين، قالت الوزارة خطت خطة قوية لعشان تحمي الأطفال الأمور من 5 سنة وتهد والأوين الخلبانات، وكمان قالت الأدوية دي متوفرة ومجانية في كل المراكز هنت الصحة، وده لعشان يحمي الأطفال من الأمراض منا شلل هن الأطفال والمنيجيت والقحة والبالي ووجع البطن هن الإيال. باي دي جي دي كانجي فرانسي طلبت من الأبهات والأمهات خلي ودوا الإيال في أقرب مركز صحي جنبهم، ودا في خلال فترة هنت الأسبوع هن الطائنين من اليوم لحد يوم 20 من شهرنا القاعدين فوقا. نذكركم بكونه الأسبوع الإفريقي هن الطائنين دا بيحتفل فوقا كل ما سنة في إفريقيا، والهدف منا ليزيد الوعي للسكان في أهمية هن الطائنين البهم الإيالة الدقاق من الأمراض.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. أردت أمس الكاتبة نيكا روريجي بلا كان أردت كتابها الجديد العنوان المطبخ التشادي. الكتاب عنده 159 طرقة وفوق 4 فصول، وفي كتابها الجديد كان هجت في كل الأنواع من الأكل القائد في بلدنا تشاد. في أخبار الأخاليم، في مدينة مندو وفي التواهد حكومي كبير كان وصل هناك فراس السيد باي جريد. الوفد كان وصل في ولاية لاغون القربي ودا عشان يشوفوا الخدمة انت المشاريع القادة تسويها الحكومة في الولاية. التفاصيل من مندوب مع مراسلنا عمر محمد تموسى.
4: خلال 10 أيام البيسة قايدة تواصل في خدمتها انت المتابعة الفقة قيمان انت المتابعة مختلف المشاريع القوية مثل البنية التحتية والدروب والمؤسسات التعليمية والصحية وآخر مشاريع انت الألمة والبيئة. الرئيس عن البيئة الحكومية بأي جاريت خلال كلمة قال المتابعة الميدانية دي جابت تقدم ملموس في بعض من المشاريع وتحتاج آخر الزيادة من الدعم الفني والمالي لعشان بيجاوزوا بعض التحديات. أيضا قال الهدف الأساسي هو ضمان وصول الثمرة هنت التنمية للمواطنين بشكل كبير. المندوب العام هنا الحكومة جم ولاية لوغون الغربي الدوغو يعقوب قال الخدمات دي جات في إطار حرص الدولة في متابعة تنفيذ هنا المشاريع التنموية وضمان مشنها بصورة سمحة بالخطط الرسموها. زاد في كلامه وقال الحكومة قيد بتنتي اهتمامات كبيرة للمشاريع لأشان تحسن الحياة هنت المواطنين وطلب من الكل المواصلة في الخدمة بروحنا المسؤولية. ونذكركم بكون البئس دي خدمتها هنت المتابعة دي ما مجرد خدمات إدارية بل هي ركيزة أساسية لضمان هنا التنمية المستدامة وحققان التقدم هنا المواطنين في ولاية لوغون الغربي. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في مدينة بيلتينغ الأمين العام في ولاية وادي فير عبدالعزيز ماي محمد كان رأس اليوم فجر فتوها كلينيك جديد في مدينة بيلتينغ. المناسبة كان هطر فوق كثير من المعزومين وبعد فتحين الكلينيك كان الأمين العام أنا ولاية وادي فيرا كان كلم في ميكروفون مراسلنا موسى أحمد داود.
5: ساودوا البوبيلاسيون الحسن في بيلتينغ عشان قد بطابوا مرة في سوان من هنا مرادة بمشوا أبشي ومن هنا مرادة ورسول من جمعنا حتى فاقنا دا لين دورو نقربوا السنتي في المدينة بيلتينغ.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:26 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بتكملت نشرة الأخبار اليوم الشيء والفاتات من النشرة نذكرهم بالعناوين. الرئيس الجمعية الوطنية لكل تشايمي قابل اليوم في قصر الديمقراطية المستشار الدبلوماسي السويسري كارلور مونتي المسؤول في القسم عن السلام والأمن الدولي في الوزارة الفيدرالية هنت الشؤون الخارجية عن دولة سويسرا الكانجات لزيارة أمل في بلد نشاد. والوزير عن التعليم العالي الدكتور سيتاك يومبات ناس وملمه مع المسائل عن الجامعات وكلم معهم في الهمبولات انت التعليم والمستقبل عن القراءة انت التعليم العالي في الجامعات الوطنية. وهيني في العاصمة جميعنا بدأت اليوم فجر النشاطات انت الأسبوع الإفريقي عن الفاكسيناسيون الدورة هين سنة 2026. دي نشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم حجة هو عمر مصطفى بشار محمد وأقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدنا المهندس أجدي روبرت. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

مستمعينا سمعت الكرام في كل مكان بعد ما سمينا نشر الدارجية نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. الإدارة هنا راديو تشات قسم هنا البلاغات بطلبوا من كل الناس اللي قاعدين بعيدين من الجمينة ودارين بكتبوا بلاغات بقدروا برسلوا البلاغات وبرسلوا القروش كمان وده عشان بساعدوهم من البكانات البعيدة. تقدر ترسلوا في نمرو 2 وايت تيغو وايت ارتيل الارتيل 69 54 23 37 تيغو 92 44 04 69 تنادوم مكتوب لكم البلاغات وترسلوا القروش في نفس النمرو ولا عشان بسهلوا للناس القاعدين بعيدين من انجمينا. بلاغنا 40 دقيقة قبل أبكر كامسلوم موسى كامسلوم أدوم غوني أبكر أدومبو محمد يوسف رمضة كامسلوم ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين القريبين البر والداخل الناس اللي إرفي بكون الصدقة هي للأربعين يوم عن المرحوم أبوهم غوني كامسلوم تبقى مبكر الثلاثة. ومن ناحية تانية بشكروا كل الأهل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة عن المرحوم أبوهم وبقولوا الأهل الله يعجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. فلقنا شكر آيلة أواطف حسين غزالي محمد علي غزالي آيلة علي محمد آيلة غزالي صالح بشكروا كل الأهل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحومة أمهم وأختهم حليمة علي محمد دي مؤسسة عن الكومبلكس سبل التقوى وده خاصة بالإيال الأيتام أنا أم هجر ماتت في يوم 8 سبتمبر 2026 في أم هجر بعد مرض قصير. فبسأل الله سبحانه وتعالى ينور قبرها ويجعلها من أهل الجنان. البيرو دي تشيت أنا ماتري سين أنقارو بخبر الببليك بكونه هم أن بسووا قنجوان إكيبيما لتابي للبروغرام أليمنتر مونديال بام أنا نجمينا ولا الجنجدة بخصوص سيارة تويوتا لاند كروزر كان دار تشارك وتسجل اسمك لازم تكفي ضمانة واحد مليون وقروشك دي كان بعدين ما اشتريت شيء ده بقبلوا لك وتصبوا كمان في الكونت أنا متر يسين انقارو إيكو بانك تشات. الزيارة عشان تمشي تشوف البكان هنا في نجمينا ببدأ من أمباكر 3-15 سبتمبر لحد يوم الأحد 20 سبتمبر ده في الديبو هقوم هنا البام القايد في شقوة 2 ورايا لإستاسيون أمانة بترول ده في أبني الإمام حسن توم ضمان طاهر. الزيارة تبدأ من الساعة 9 الفجر لحد الساعة 3 هنا العصر كل يوم ما أدى يوم الأحد. ولسه أنا الناس الفازوا بفتحوا يوم واحد يوم 22 سبتمبر في نجمينا وبعلنوا يوم 23 سبتمبر كان تدوروا معلومات بزيادة في كيف تشاركوا تقدروا تنادون في نمران التليفون 66 20 9 60 1 70 5 أو تيغو 99 90 1 10 6 20 1 أي واحد كمان إن شاء الله يلقى حظه. في إطار قوين المجال هنصحة كثير من الأجانة السانتي الودون في ولاية إندي الغربية مشوا شال خدمتهم وبعد ده قبلوا بدون اوتوريزاسيون وما مشوا واصلوا عملهم عشان ده الديليجي بروفنسيال بطلوا منهم خلي أجل أجل بقبلوا بشيلوا خدمتهم من هنا لواحد أكتوبر. الناس دي اللي نقول لكم أسمائهم خلوا بكاناتهم عن الخدمة عندهم النمرو عن الماتريكيل واسمهم والتخصص حقهم
Docteur Chinebo Koumaye, médecin. Docteur Ruban Chinsabe, médecin. Docteur Kounasouni Patali, médecin. Docteur Barkamla Pepe Blaise, médecin. Abdurrasoul Adam, Tissio. Naïma Abdelaziz, Tissio. Fatime Dungus, sage-femme. Mariam Adam Barka, Tissio. Yassine Ibrahim Bong, ingénieur, ingénierie. Suleiman Yaya Labadri, da administrateur à la Moussechva. Noah Okotmo, idée. Najitonum Megera, Mugera, idée. Marada Diokunga, ATS, ACC. Wakhiran Jimgam Duba Ober, ATS. كان فاتو المدة لانطول من هنا لحد يوم 1 أكتوبر بشيلوا فوقهم القرار الإداري بخصوص النظمين هنا الأمل وده حسب الرجلمان انترياري هنت الخدمة وكما جو كمان ببدلوم بناس آخرين الرئيس المجلس الولائي هنا ولاية ND الغربية هو بخدم من أجل المصلحة هنا الولاية وبشيل مسؤوليته وبتحمل كل الإجراءات مضى في البلاغ ده جمعنا يوم 14 أكتوبر 2026 السكرتير جنرال الكونسيليا بروفنسيال جولدو دانيال أفي أنا كونكور دكتور مانيكاسي بالوما جان ده ديركتير جنرال عن الإكول انترناسيونال عن التدريب في مجال الصحة بطل من الباشيلي السيري A C D ولا بروفيسيونيل هنا السانتي بقول السنه الدراسيه 2026-2027 هم في الاتابلسمان حقهم بسو وايد كونكور عن السنه الدراسيه للتخصصات نقول لكم ديكلا دبلومي ديتا بدورو انفيرمي دبلومي ديتا اي دي ساج فام دبلومي ديتا اس اف دي تكنيسيان لابوراتوار دبلومي ديتا CLD. Deuxième cycle, comment licence professionnelle de National Santé. Mohandis. Motakhassis fil ilaj. Al-Riaya al-Sihiyya. Al-Takhassis en al-Atfal. Technicien fi majal. En action sociale. الصحة العامة والرئاية الدائمة سيانس بيوميديكال فارماسي نيتريسيون إيمان و ديابيتيك السيكل البروفيسيونال بشير بدور ناس أنستيزي تخدير ورانيماسيون وافتورمولوجي دي كل التخصصات اللي هم عندهم يبقى كانوا الشروط اللي هنا الكونكور بكون عندك 15 سنة من 31 ديسمبر وفوق عندك خبرة وعندك بكالوريا هنا سيري A, C و D هم نبسوا لك الامتحانات في مجالنا الثقافة العامة ومجالات صحية مهمة النوت الإنساني بلقاه بقبله كان جبت 7 من 20 ده انت ما ناجح التخصصات البدوروة مثلا أنستيزي عن التخدير الانيماسيون افتولمولوجيا عن الإيون القسم الفني الانفيرمير دبلومي ديتا اي دي الساج فام دبلومي ديتا اس اف دي وليسانس في مجال
عن الصحة الأوراق اللي بدوروها عشان أنت تقدم وتمشي في الكونكور تكتب واحد طلب تقدمها باسم المدير العام والرئيس الفيليير اللي أنت تدور تختبر فوقه المجال اللي أنت اخترته تودي واحد كوبي وتنتفي فيها نباك وتحدد التخصص اللي أنت دايره واحد كوبي عن الدبلوم عن انفيرمي أو ليسانس أو سيرفيس في مجال النصيحة والتخصص اللي أنت تدوره واحد كوبي ليجاليزي عن أكت دي نيسانس وسيرتيفيكا ميديكال مدة 3 شهور وسيرتيفيكا ناسيوناليتي وتكفي وقت ما تقدم الطلب وأوراقك تودي قروش 1000 ريال تتوديها مع الدوسي تلفري عن الدوسي وايد كاجي جوديسير مدة 3 شهور 2 فوتو وايد فيش عشان ترامبلير وتكتب فوقها التخصص اللي انت تدوره الكونكور ده بيبدا يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بيبدا من الساعة 7 عن الفجر ده في الإيكول انترناسيونال عن الفورماسيون عن السانتي الدخول الدراسي 2026-2027 حدد يوم 6 أكتوبر 2026 بالساعة 7 سوا عن الفجر كانت دور تدريب صحيح وتعليم كويس تعالوا وسجلوا إيالكم وكانت دور معلومات بزيادة تقدروا تنادوهم في نمران التليفون 62-20-96-10-6 تيغو 98-47-44-06 أو 66-49-73-64 الرقم بالفرنساوي 62-20-96-16 تيغو 98-47-44-06 إرتيل آخر 66-49-73-64 مضى في البيان الدكتور جنرال دكتور مانيكاسي بالوما جان الساعة 7:45 نمشي للسودان بلد الأمان نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الإزالة الوطنية وحاليا قاعدين بسموا الإزالة الوطنية التشادية في 23 ولاية نقول لكم مساء الخير من خديو تشاد قبل تقنيه

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان الكبير عبد العزيز مبارك، نرجع لجات بلد توماي هناك في ولاية البطحة. فتري التراث الأصيل والجميل، أدمية تاربي شاي مري دانيدا، هدية خاصة لكل تشادين عيون ورجال كبار وصغار. الكابتن غادي تشاد نقول لكم متابعة حلوة من الإزالة الوطنية التشادية من العاصمة عن جمينا كمي تقنق.

الوقت ضيق بعد ما سمينا التراث الجميل هناك من ولاية البطحة تراب فتري. نمشي نلقو الأغنية الجميلة داود لي سنتيمنتال لا فام دو مون باترون. نادم شوفير شغال مع باترون باترون قدي جي والمدام قاعدة في بيت يا يسمع كلام المدام التدورة كما في بوري باترون مسكين بدور سوليسيون منكم يا جماعة. مرانا باترون دا كلام دنيا بدور منكم سوليسيون يا جماعة بسي كيف كان ما شورا باترون بقى في نقرة كان سيمي كلام المرأة وقى في نقرة طويلة بسي كيف كابين تكنيك هدية خاصة لكل لامي فوقتين لام جام نقول لكم بونسوار دو بيراديو تشات.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا ننام كتكدنا نخلو بكنا لزمين اللي بيجي بعنا كما كوي بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم إيشين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادينا خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والأخبار أجيديري غوبير في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمضان أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانته وما مشينا لما جي نلوم معكم أم بكر فجر من الساعة 7 لأدي الساعة 8:15 دقيقة أرد بآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي المستشارة الدبلوماسية السويسرية كارول موتييه المبعوثة المسؤولة عن قسم السلام والأمن بوزارة الفيدرالية لشؤون الخارجية السويسرية، وقد تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار بالمنطقة. تفاصيل أكثر مع أبكر محمد عبد السلام.
2: في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية بين جمهورية تشاد والكونفدرالية السويسرية، استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي بقصر الديمقراطية المستشارة والدبلوماسية السويسرية كارول موتي المبعوثة والمسؤولة في قسم السلام والأمن الدولي بالوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية السويسرية. تناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي ركزت على التعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، إضافة إلى دعم السلام والآليات الكفيلة بالحد من وقوع النزاعات، إلى جانب المبادرات التي ترعاها سويسرا في إفريقيا لدعم الوساطة وتعزيز الحوار الوطني. من جانبه، رحب رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلتو تشايمي بدعم الكونفدرالية السويسرية المستمر لتشاد في كافة المجالات، مؤكدا حرص البرلمان التشادي على توطيد الشراكات بين المؤسسات التشريعية ودعم كل ما من شأنه تعزيز السلام والتنمية المستدامة للشعب التشادي. كما ثمن الدور السويسري الداعم لتشاد في المرحلة الانتقالية التي مرت بها. وعقب خروجها من اللقاء، أوضحت الدبلوماسية السويسرية كارول موتي بأن اللقاء مع رئيس الجمعية الوطنية كان مثمرا ومؤكدة التزام بلادها بمواصلة الوقوف مع تشاد ودعم جهودها التنموية والأمنية، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري الذي تؤديه تشاد في الاستقرار الإقليمي لمنطقة الساحل، مضيفة بأن الشراكة القائمة بين سويسرا وتشاد التي دامت لعدة عقود ستظل قائمة عبر مواصلة دعم المؤسسات التشريعية وبرامج التنمية المستدامة والعمل الإنساني. لقاء رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلتو تشايمي مع الدبلوماسية السويسرية كان بحضور معاوني الرئيس.
1: عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا عقد لقاء عمل مع أعضاء الهيئة التنفيذية للجامعات بالبلاد، وهي مبادرة قامت بها وزارة التعليم العالي من أجل التفاكر حول قضايا التعليم العالي. وقد حضر المناسبة عدد من أعضاء الحكومة. مصطفى بشارة محمد، وفيه المزيد من التفاصيل.
3: الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني مع أعضاء الهيئة التنفيذية للجامعة، وذلك في ظل التطورات التي يشهدها العالم والثروة الرقمية التي تكتسي أهمية بالغة، فهي فرصة مهمة لتحديد ودراسة التحديات والقضايا التي يواجهها قطاع التعليم العالي بشكل عام، وذلك في إطار موحد وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن. وللأهم من ذلك، يضع توجيهات واضحة لتحسين جودة وفعالية التعليم العالي بشكل جيد، مضيفا بين الهيئة التنفيذية هي فضاء للتفكير والتقييم ومحورا للتخطيط والتوجيه والتنسيق والحكمة وأداة أساسية في وضع الاستراتيجية والحوار المؤسسي، مطالبا من الباحثين المساهمة في التحول التوجيهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وذلك من أجل تنفيذ البرنامج الخماسي للمشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى إجراءات ملموسة ومستدامة تجسد الطموحات الوطنية، مؤكدة بأن نظام التعليم العالي اليوم يشهد تحولا عميقا، فالتزايد المتسارع في إعداد الطلبات والمتطلبات الجيدة المتعلقة بجودة التكوين والاحتياجات سوق العمل والتحول الرقمي وتطوير البحث العلمي والحاجة إلى مزيد من التخصص المهني للتكوين، فضلا عن الإشكالية القابلة للتوظيف والإدماج المهني، كلها عوامل تفرض إعادة التفكير في الأساليب والأولويات الاستراتيجية ومراجعتها باستمرار لمواكبة المستجدات.
1: في شأن آخر، أطلقت صباح اليوم أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة والوقاية ديكانجي فرانسين بفندق راديسون بلو، أطلقت فعاليات الأسبوع الأفريقي للتطعيم نسخة العام 2026. المناسبة جرت بحضور مسؤولين بوزارة الصحة وممثلي المنظمات الصحية العالمية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الشركاء وفنيين. تفاصيل أكثر مع عبد الكريم عبد الله هونو.
4: يأتي تنظيم هذا الأسبوع الأفريقي للتطعيم نسخة عام 2026 تحت شعار التطعيم لكل طفل من أجل مستقبل صحي، واستهلت المناسبة بالكلمة الترحيبية من قبل عمدة بلدية الدائرة السادسة زينب إيديت، رحبت خلالها بالحضور وقالت بأن سكان دائرتها مستعدون من أجل تطعيم أطفالهم للحماية من الأمراض المؤذية. من جانبه ممثل يونيسيف تشاد داود جوب أشاد بجهود الحكومة التشادية في إدراج لقاحات جديدة ضمن البرنامج الوطني، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع المدني وزعماء الدين والإعلاميين للمساهمة في إنجاح الحملة. أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة والوقاية بايجيدي فرانسين أكدت في كلمتها خلال إطلاقها للحملة التطعيم بأن الوزارة وضعت خطة طموحة لأجل استهداف الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، مضيفة بأن اللقاحات متوفرة ومجانية في جميع المراكز الصحية من أجل حماية الأطفال من الأمراض كشلل الأطفال، الحصبة، الالتهاب الرئوي والملاريا، وإضافة للإسهال الحاد، طالبة من جميع الآباء والأمهات إلى استهاب دفاتر التطعيم الخاص بأطفالهم والتوجه إلى أقرب مركز صحي خلال فترة الأسبوع التي تمتد حتى 20 من سبتمبر الجاري. وللتذكير فأن الأسبوع الأفريقي للتطعيم يتم الاحتفال به سنويا في أفريقيا بهدف زيادة الوعي بأهمية التطعيم لحماية الأطفال من الأمراض.
1: الخبر الأخير، عرضت أمس الكاتبة نيكرونوجي بيلا كتابها الجديد الذي يحمل عنوان المطبخ التشادي. المناسبة جرت بالكنيسة الإنجيلية رقم 12 الكائن بحارة مرسال، تفاصيله مع حسن موسى حسين.
5: من عجل تزويد المكتبة التشادية بالكتب الثقافية والأدبية لهذا الصدد، عرضت الكاتبة نيكرونوجي بيلا كتابها الجديد الذي يحمل عنوان المطبخ التشادي. ويحتوي هذا الكتاب على 159 صفحة موزع إلى 4 فصول، حيث تناول الكتاب مجموعة من أنواع المأكولات التشادية التي تم جمعها وتنظيمها من قبل الكاتبة، وذلك رغبة منها في مشاركة المعرفة والخبرة المتراكمة والتعريف بها للمواطنين. فالفكرة هي إعطاء قيمة كبرى للمطبخ التشادي باعتباره جزء من الحياة اليومية والتراث الثقافي. في كلمتها الكاتبة نيكرونوجي بيلا قالت: لقد كان الدافع وراء إعداد هذا الكتاب هو رغبة في المشاركة ما تملكه من معرفة وخبرة حول المطبخ التشادي وتوثيق الوصفات المعقولات التشادية التي تشكل جزءا من حياتنا وتراثنا، والتعامل أن يكون هذا العمل وسيلة لنقل الموروث إلى الأجيال الشابة من أبناء الجالية التشادية في الخارج، والمساهمة في الحفاظ وتطوير ما يتناسب مع العصر. هذا فإن الكاتبة نيكرونوجي بيلا من مواليد 15 من فبراير عام 1968 بمنطقة باديا التابعة لولاية ليغون الغربية.
1: الدقيقة 39 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار، معك حسن موسى حسين. نصل إلى ختام هذه النشرة. مستمعينا، تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف، الأستاذ يوسف محمد زين في التنسيق، عثمان آدم الدود، التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت توب صادق كركنا في ديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت، متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمالية.